Gama, Roba. أو مسكين دامت ربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

0: Claro,
1: Sí.
0: Sora. Sora con la أقسم بهذا البلد آتي وتعمل اسم المسجد في مهرب لا لا أقسم بهذا البلد بلد في مهرب
1: أحب بهذا البلد
0: أنت حل
1: بهذا
0: البلد
1: ووالد
0: ووالد وما ولد
1: ووالد
0: ووالد
1: ووالد وما ولد
0: لقد
1: خلق
0: لقد
1: خلق الإنسان في كبد
0: abad ing itu ifa insana fi kabad
1: إنسان في كبد